صدر المنتدى ممثلون عن عدد من المنظمات والشركاء طاقة بالإضافة إلى خبرات من مراكز الأبحاث الأمريكية. وقد حدث جانب لوفد تاجيكيا بعنوان آسيا الوسطى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة تعاون في من أجل تنمية الاجتماعية في مقرر الأمم المتحدة في إطار دورة 19 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق أشخاص ذوي إقاب. خلال الفعالية استعرض نائب وزير الصحة والحماية الاجتماعية للسكان جمهورية تاجيكستان حبيب الله خير الله زاده إنجازات البلاد في مجال حماية الاجتماعية ودعم ذوي إعادة وكبار السن، وتم التأكيد على أنه بفضل سياسية رشيدة لرئيس جمهورية تاجيكستان عبد الرحمن تم تنفيذ إصلاح شامل حماية الاجتماعية في البلاد، ويجري اتخاذ تدابير متواصلة لزيارة كفاءة خدمات الاجتماعية وتسهيل الوصول إليها وتوسيع نطاق تغطيتها. أكد هذا الحدث مجددا التزام دول آسيا الوسطى راسخا بتطوير التعاون الإقليمي لتعزيز المجتمعات الشاملة وضمان مشارك كاملة لياقة وكبار السن في حياة الاجتماعية. نظم هذا الحدث بتعاون مع دول آسيا الوسطى وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. في 10 يونيو أقل اجتماع 12 للجنة الحكومية المشتركة بين تاجيكستان والهند بشأن التعاون التجارية والاقتصادية والعلمية والتقني في دوشنبه بصيغة افتراضية. ناقش الاجتماع قضايا توسيع التعاون في مجالات التجارية والاستثمارية والزراعية والأمن والغذائية ورعاية الصحية والأدوية والطاقة والصناعة والتقنيات الرقمنية والابتكار والسياحة والعمل والحماية الاجتماعية والنقل فضلا عن خدمات مصرفية وتأمين. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطوير التعاون الصناعي وتنفيذ المشاريع المشتركة في مجال الطاقة المجددة ورقمنية الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية. وتعد اللجنة الحكومية المشتركة آلية مهمة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز العلاقات العملية بين البلدين. في 9 يونيو أقيد اجتماع بين سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفاوض لدى تركمانستان ونائب وزير خارجية تركمانستان وسكرتير اللجنة الوطنية لتركمانستان لدى يونسكو. خلال الاجتماع ناقش الطرفان قضايا تعاون في إطار منظمات الأمم المتحدة لتطوير والعلوم والثقافة، وأشير إلى أن تاجيكستان وتركمانستان مشاركة فعالية في تعاون دولي لحماية التراث الثقافي غير المادية وترويج له. وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون ضمن آليات يونسكو ذات الصلة، وتبادل المتحاورون وجهات النظر حول إمكانيات الدعم متبادل في إطار لجنة حكومية دولية تابعة ليونسكو لسون التراث الثقافي غير المادية. مستمعي الأعزاء، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة راديو طاجيك، الآن نقلناكم تفسيرا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر هو الأساس الأساسي لتنمية المستدامة. في الوقت الحاضر أحد اتجاهات المهمة لتنمية الاقتصاد الأخضر هو تكوين الموارد المائية وتتم دراسة ومراجعة سياسة الاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين من قبل العلماء والخبراء في مجال البيئة ورؤساء الدول في المؤتمرات الدولية. تتمتع جمهورية طاجكستان بمصادر كبيرة لمياه الشرب، وتلعب الموارد المائية دورا مهما في ضمان التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد. بعد حصولها على استقلال الدولة، ركز رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن على الرغم من كل مشاكل الحرب الأهلية من أجل تحقيق استقلال الطاقة، اهتمامه على مسألة الاستخدام الرشيد لموارد المياه والطاقة الكهربائية. على الرغم من الحفاظ على أكثر من 60% من الموارد المائية في منطقة آسيا الوسطى في طاجكستان، فقد نفذت حكومة جمهورية طاجكستان سياسة الاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين في إطار التعاون المفيد بين الدول هذه المنطقة ودول منطقة العالم. تجر الإشارة إلى أن 95% من الكهرباء في طاجكستان يتم إنتاجها عن طريق محطات الطاقة الكهربائية، وأساس إمكانات الطاقة الكهربائية لجمهورية طاجكستان هو مياه الأنهار. وفقا للمعايير الدولية، تعتبر مياه جميع أنهار بلادنا مياه الصالحة للشرب، وهي واحدة من المصادر الرئيسية لإنتاج الطاقة الخضراء وصديقة للبيئة. خلال فترة الاستقلال تم إنجاز عدد من الأعمال في اتجاه بناء محطات الطاقة الكهربائية وتنمية موارد الطاقة الكهربائية على السبيل

للطاقة الكهربائية 30 ميغاوات بقدرة إجمالية 1320 ميغاوات، إنشاء محطات تحويل كهرباء 500 كيلوات، دوشنبي 500، سوغد 500، المفاتيح الكهربائية المغلقة 500 كيلوات في محطة الطاقة الكهربائية نوراك، وخط نقل كهرباء 500 كيلوات. بمبادرة من رئيس جمهورية طاجكستان يوم الرحمن، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 السنة الدولية للمياه النظيفة، وأعوام 2005 إلى 2015 عقدا دوليا للعمل الماء من أجل الحياة، وعام 2013 عقدا دوليا للعمل السنة الدولية للتعاون في قطاع المياه، وأخيرا تم إعلان أعوام 2018 إلى 2028 عقدا دوليا للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة. وذكر مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان يوم الرحمن في رسالته التي أقيمت في 23 ديسمبر 2022 عددا من الإنجازات في المجالات المهمة للبلاد، وكان أحد هذه الإنجازات في مجال السياسة الخارجية للبلاد والقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بإعلان عام 2025 السنة الدولية لحماية الأنهار الجليدية، وواحد وعشرين مارس اليوم العالمي لأنهار الجليدية، وهو ما اقترحته طاجكستان. وبموجب هذا القرار سيتم إنشاء صندوق دولي مستهدف لحماية الأنهار الجليدية في إطار الأمم المتحدة. كما تحدث زعيم الأمة مرارا وتكرارا في خطاباته عن قضية تغيير المناخ وآثاره العالمية والإقليمية السلبية في ظروف التغييرات السريعة وغير المتوقعة في الاقتصاد العالمي والمنافسة الشرسة على الوصول إلى الموارد وعواقب المناخ، وأكد على ضرورة استخدام كافة الوسائل الحديثة في البلاد وتفعيل الاستثمار على نطاق واسع. ومن هذا المنطلق يجب وضع آلية تمويل صناديق خاصة في اتجاه تنفيذ المشاريع الخضراء، وعلى وجه الخطوط اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. ومن أجل تنفيذ المشاريع الخضراء في جمهورية طاجكستان لابد من الاهتمام أكثر بدول العالم المتقدمة التي لديها خبرة في هذا المجال، ويتم تنفيذ هذا المشروع والاستفادة من خبراتها بشكل فعال. ساهم تنفيذ المشاريع الخضراء ولا سيما الاستخدام الواسع الناطق لمصادر الطاقة الخضراء المتجددة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية طاجكستان، ومع تنفيذ البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية المنطقة، الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. أصبحت طاجكستان واحدة من دول السياحة الخضراء، وربما تكون واحدة من دول الرائدة في المنطقة في المستقبل القريب. في 6 ديسمبر 2022 أخذ اجتماع اقتصادي حول موضوع تطوير الاقتصاد الأخضر في

جمهورية طاجكستان. وشارك في هذه الفعالية نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، وأشار إلى أنه في إطار توجيهات مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن، يتم القيام بعمل كبير في اتجاه تطوير الاقتصاد الأخضر في البلاد، وعلى وجه الخصوص في إطار تنفيذ واجبات رسالة رئيس جمهورية طاجكستان المؤرخة 21 ديسمبر 2021 حول اتجاهات رئيسية للسياسة الداخلية والخارجية لجمهورية طاجكستان. استراتيجية التنمية: تم تطوير الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان لأعوام 2023 إلى 2037 والموافقة عليه في 30 سبتمبر 2022. والغرض من هذه الاستراتيجية هو إجراء إصلاحات مؤسسية وضمان الاستخدام الفعال لرأس المال الطبيعي وجذب الاستثمارات وإدخال التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة وتعزيز التعاون الدولي في اتجاه الاقتصاد الأخضر. وفي هذا الصدد تم دعوة شركاء التنمية إلى تقديم مساهمتهم القيمة في تنفيذ عالي الجودة في الوقت المناسب لاستراتيجية التنمية الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان للفترة 2023 إلى 2027. كما تم في أقسام المتفرقة من هذه الفعالية تقديم عروض من رؤساء الإدارات بالوزارة تتعلق بقضايا الاقتصاد الأخضر ورصد وتقييم وثائق الاستراتيجية للدولة. مستمعون الأعزاء، استمعتم تفسيرا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر هو الأساس الأساسي للتنمية المستدامة.

السلام عليكم مستمعينا الاعزاء من دوشنبه ذات نواد توجيك نقدم لكم تفسيرا بعنوان نبع نهر الصيامه

دخلت مياه نهر السيوم التي تنبع من قمه جبال الحصار العالية على ارتفاع 4208 أمتار عن سطح البحر ضمن القائمة الأفضل 10 مياه في العالم خلال المسابقة الدولية لمياه الشرى التي أقيمت في عام 4201. يبلغ طول نهر السيوم 21 كيلومترا ولا توجد أي مستوطنات بشرية أو منطقة سكنية في الحفظ هذا النهر. تشغل الجبال الظخرية وركام وأنهار جليدية ومساحة مفتوحة نسبة 78% من إجمالي المساحة حفظ النهر، بينما تشكل المراعي الكثيفة والمروج الجبلية والشبح الألبية نسبة 18%، وتغطي الشجيرة والغابة نسبة 2% من المساحة الإجمالية للحفظة. تشتهر طاجكستان في عالم بثرواتها المائية الهائلة، بما في ذلك أنهار جليدية ضخمة وأنهار سريعة وبحيرة صافية الكابيلاوري. ومن بينما هذه الثروات الطبيعية يحتل الواحد الوارزوب وروافده المكانة خاصة، ويعتبر النهر السيوم صغير أو ما يعرف باسم أسود أحد أنظار الجواهر الغير المكتشفات في هذه المنطقة. إن السيوم ليس مجرد مصدر لمياه الشرى فحسب، بل هو نظام بيئي فريد وواحد من أجمل المسارات الصحية في جبال الحصار. وقد هضيت مياه هذا النهر الصغير باعتراف عالمي بفضل نقائها وصفائها وتركيباتها المعدنية المميزة. وسنحاول في هذا المقال أن نستعرض بتفصيل موقع الجغرافية وخصائص الهيدرولوجية والطبيعة وأهمية بيئية وإمكانات الصحية لهذا النهر الصغير. يقع نهر السيوم صغير الفيل نطاق منطقة وارزوب بجمهورية طاجكستان على المنحدرات الجنوبية لسلسلة جبال الحصار. تبدأ منابع هذا النهر الصغير من أنهار الجليدية التي يزيد ارتفاعها عن 3000 إلى 4000 مترا عن سطح البحر، بينما يقع الوادي نفسه على مسافات تقريبا 50 إلى 55 كيلومترا بعيدا عن مدينة دوشنبه عاصمة البلاد. ويعتبر نهر السيوم أحد الروافد اليمنى لنهر وارزوب. يحمل اسم السيوم أو سياهما معنيا، بينما تسمية المواقع تبنيم السكان المحليين في بحسين. تشير مصدر تاريخية ولغوية إلى أن كلمة ما أو مو في اللغة الإيرانية قديمة، بما في ذلك لغة سغدية، كان تعني ما. ومن هنا فإن السيوم ولم يطلق هذا اسم بسبب نهر أسود وماء الأسود تعني أكورة الماء، بل بسبب العمق وظلال الجبال العالية ولون ماء أزرق الدكين في أجزاء عميقة من النهر. ترويت بعض الرواية الشعبية اسم بمكان تجمع جيش أو جنود في العصور القديمة، لكن رواية أولى هي أكثر أساسا من الناحية العلمية. يعتبر نهر السيوم من النموذج زجل نهري جبلي جليدي وثلجي، وهذا يعني أن مصدر أساسي لمياه هو ذوبان ثلوج الموسمية وأنهار جليدية الوقيئة في قمم الجبال الحصار. تعد مياه نهر السيوم صغير واحدا
من أنقى المياه في العالم، ويمكن مقارنة جودتها بمياه أنهار جليدية في جبال ألب وإسكندنافية. وفي ميال الخصائص الرئيسية لمياه سيوما: ماء نقي تقريبا وكمية الأملاح مذابات في حدها الأدنى. هذه الخاصية تجعل الماء خفيفا جدا على جسم إنسان في سارع الحوض بسبب تدفق السرع وطبيعة مجرى صخرية وكسرة الشلالة. يتشبع الماء باستمرار أكسجين غلاف الجوي. في أيام مشمسة يتخذ الماء لونا أزرق سماويا بينما يميل إلى سواد في الظل، وتبلغ شفافيته حدائيا جدا بحيث يمكن رؤية الجامع الحصى وأحجار الفقاع ماء بوضوح حتى على عمق 2 إلى 3 أمتار. في عهد الاتحاد السوفيتي وما بعده حصت عينة من مياه سيوما إذا تنمرت في المختبرات الدولية في أوروبا بما في ذلك مختبرات فرنسية وألمانية. وأظهرت نتائج أن هذا الماء يتمتع بجودات حيوية عالية ويمكن استخدامه كمعيار لماء مثاله للشرب. ويوم تنتج والتي تعتبر سيوما في طاجيكستان مياه معبات تحمل اسم سيوما، علامة تجارية وطنية لبلاد. لقد حافظ النظام البيئي لوادي سيوما على شكله الطبيعي أصلي بشكل جيد بسبب بعد عن مركز البناية الكبرى وصعوبات الوصول إلى بعضه أجزائه. جهود هذا المقال المفصل حول موضوع نهر سيوما أو سيهام صغير، وهو يعادل من حيث الحجم وتغطيه الموضوع 5 صفحات المصية قياسية 1500 و 1800. وقد تم تقسيم النص إلى أقسام المنطقة ليكون مناسبا لاستخدام في البحوث الدراسية وتقارير وعروض التقديمية. إن نهر سيوما صغير ليس مجرد مجرى مائل فحسب، بل هو رمز للطبيعة النقية والثروة التي لتقدر بالثمن وجمال فريد لطاجيكستان. وتتمتع هذه المعجزات الطبيعية بأهمية كبيرة بيئية واقتصادية والسياحية، ومياهه التي تنبع من قمام الجبال الحصار وتعامل الحياة آلاف أشخاص بنشاط والصحة. ومن أجمل حماية هذه الجوهرة النادرة والحفاظ عليها من الضروري ورفع ثقافات بيئية للسياح وتطبيق إجراءات الثرمات لحماية بيئة. يجب أن يبقى نهر سيوما لأجيال القديمة كنموذج لنقاء وجمال للطبيعة الجبلية الطاجيكية. مستمعينا الأعزاء، من دوشنبة ذات نواذ تاجيك نقدم لكم تفسيرا بعنوان نام أو نهر سيوما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا ثقافيا بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر ومفكر وكاتب ميرزا عبد القادر بديل.

أعظم شاعر ومفكر وكاتب ميرزا عبد القادر بيديل هو أحد هؤلاء المبدعين الذين كان لهم تأثير شامل ليس فقط على أدب تلك الفترة ولكن أيضا على مسار لاحق للتاريخ الأدبي. ولد بيديل دهلوي عام 1644 في مدينة عظيمآباد بمنطقة بنغال في الهند. اسمه عبد القادر وبيديل اسم أدبي مستعار للشاعر ولقب عمله الفخور أبو المعاني. يتم شرح بيديل بمعنى الحبيب. أبا وأجداد بيديل هم الناس حول سمرقند وذهبوا إلى الهند بسبب الاضطرابات في منطقة وراء النهر التاريخية. تشير إضافة كلمة ميرزا إلى تكوين أسماء الأقارب واسم الشاعر نفسه إلى أن أحد أسلافه كان قاعدا عظيما. كان أسلاف بيديل من قبيلة السباح. تأتى بيديل من والده عندما كان طفلا وتلقى التعليم الابتدائي من والدته. تم إرساله إلى المدرسة في السن الخامس إلى السادس. كان بيديل يحفظ القرآن في السن السابعة. في وقت لاحق غطى العلوم الأخرى في عصره بالكامل. اللغة العربية وقواعدها والمنطق والحكمة والفقه والكلمات والتفسير والحديث والأدب والتصوف. معلم بيديل هو عمه ميرزا قلندر وعمه ميرزا ظريف وعلماء آخرون. شيخ قاسم هو الله وشيخ كمال والأستاذ أبو القاسم والشيخ فاضل وغيرهم. استمتع بيديل بمقابلات مع أهل العلم والفضيلة بصحبة ميرزا قلندر وميرزا ظريف. تم الكشف عن موهبة ميرزا عبد القادر بيديل الشعرية في السن العاشرة لأن بيديل يذكر في شار أنصر أنه كان يقرأ الشعر بالفعل خلال سنوات دراسته.

يتزوج بديل في سن 25 ويعمل كجندي في خدمة أعظم شاه. يخبر أحد أقارب بديل بأعظم شاه بأنه شاعر. دعا أعظم شاه بديل وطلب من أن يكتب له ترنيمة. هذا السلوك من الحاكم يزعج بديل ويرفض الخدمة. في واقع الأمر كان بديل رجلا فخورا ومخلصا وسيما وتقويا. تم يذهب ميرزا عبد القادر بديل إلى أكبرآباد ويشارك في النوادي الأدبية ويتعرف على الشعراء والعلماء المشهورين في ذلك الوقت، عزت وزهري وغيرهم. بعد ذلك سافر الشاعر إلى مدن بنجاب ولاهور وكشمير وملتان وسرهند وغيرها، وعبر عن انطباعاته عن المدن المذكورة بالتفصيل في عمل شار أنصر. كانت هذا الرحلات درسا في حياة للشاعر، لأنه كان قادرا على التعرف على حياة الطبقات الاجتماعية المختلفة في المجتمع بشكل عام. واجه هذا الشاعر المفكر العديد من الانتقادات من وجهة نظر المصاعب المنزلية. لم يكن لدى بديل منزل حتى سن 41. في وقت لاحق وبدعم من الأصدقاء يحصل الشاعر على منزل خاص، لأن أتباعه وجدوا له ساحة سكنية في مدينة دهلي. توفي زوجة بديل بن عمر يناهز 38 عاما، وتزوج مرة أخرى وأنجب ابنا عن عمر يناهز 64 عاما. قضى الشاعر المفكر نهاية حياته في مدينة دهلي، حيث توفي عن عمر يناهز 77 عاما، يعني في عام 1721. إن إبداع هذا الشاعر الفكري متنوع للغاية والمتعدد الأوجه، وظل في شكل الشعر والنثر مما خلق له كليات. من المهم أن يتحول بديل إلى العمل الإبداعي منذ سن مبكرة ويبدع منذ أكثر من 65 عاما. تتألف تركيبة كليات لبديل من إجمالي 65,000 بيت، وهي مقدمة، عرفان، شبكة المعروفة، نقاط، تلميحات وقصص، رقات، العناصر الأربعة، البيئة العظام، غزليات، رباعيات، قصائد، قطعات، تركيبات وترجيعات، تشبيهات وتمثيلات. يتألف كتاب ميرزا عبد القادر بديل ديوان في كتابه كليات من غزلات ورباعيات وقصائد وتأليفات وتفسيرات وتشبيهات. العديد الإجمالي للأبيات في ديوان بديل هو 37,500 بيت. احتلت الغزال المرتبة الأولى في ديوان، وهي 2,165 غزال، وتحتوي على 23,000 بيت. أحد أنواع الأدبية الأخرى الذي يحتل مكانة بارزة في ديوان بديل الدهلوي هو رباعي. هناك 3,500 رباعي في كتاب الشاعر. ربما يكون السبب الرئيسي لاهتمام بديل النسبي بالرباعي هو أنه من المناسب والمنسجم وضع الأفكار الفلسفية والصوفية والرومانسية والروحية في هذا النوع. مكانة أنواع الشعرية الأخرى، القصيد، المؤلفات والأماني، التشبيهات التي ظهرت في ديوان مكرسة لموضوعات وقضايا مختلفة على وجه الخصوص، الحب والحكمة والثناء البشري وتصوير وجهات النظر العالمية والقضايا الفلسفية والحياتية والاجتماعية والتعليمية والأخلاقية والأدبية والجمالية. يحتل مثنوي مكانة مهمة في أعمال بديل، وهي
مدرجة على النوع التالي: تعويذة المفاجأة، وهو أول مثنوي لبديل، وقد كتب عام 1669. يتكون العمل من 3750 بيت. بيئة قدرية: كتب هذا المثنوي عام 1681 ويتألف من 4500 بيت. شبكة المعروفة: كتب هذا المثنوي عام 1687 وله 1500 بيت.

عرفان هو أكبر عمل في التراث الأدبي لبديل، ويتكون من 11,000 بيت، وقد تم تأليفه على شكل مسنوي. تاريخ إنشاء العمل هو 1712، وفي هذا العمل تناول الشاعر المفكر أهم قضايا التصوف وقضايا الحياة المختلفة وقوانين تطوير المجتمع ومكانة الإنسان في حياة وواقع الحياة البشرية، كما تنعكس فيه الأفكار العلمية والفلسفية والصوفية والاجتماعية والأخلاقية للمفكر، والتي تعتبر مهمة وقيمة للغاية، على الرغم من أن عرفان المثنوي يحتوي على 10 فصول. يمكن ملاحظة الارتباط المنطقي بين الفصول. يغطي العمل بشكل أساسي فلسفية الغنوصية الصوفية والحياة الاجتماعية والأخلاقية التربوية، لذلك فإن مثنوي عرفان قيمة ومهمة ومثيرة للاهتمام وضرورية لتحديد نظرة بديل للعالم ومكانته في تاريخ الأدب ومهارة الشاعر في خلق مثنوي وأساس خطابه بشكل عام.

مستمعون الأفاضل من دوشنبي إذاعة أواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافيا بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر ومفكر وكاتب ميرزا عبد القادر بديل.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان، وهذه عنا منها: عقد المنتدى الدولي للأحزاب السياسية تحت شعار الأحزاب السياسية وفاق جديدة للتعاون. تقوم طاجكستان وكوريا الجنوبية حاليا بتنفيذ 4 مشاريع في قطاع الطرق والنقل. عقد اجتماع لمجلس رؤساء دوائر الجمارك في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في كازاخستان. تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية التي نقشت مع صندوق أوبك للتنمية الدولية. الآن نقل لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان. في مدينة دوشنبي احتفال بذكرى 35 لاستقلال الدولة، عقد المنتدى الدولي للأحزاب السياسية تحت عنوان الأحزاب السياسية وفاق جديدة للتعاون، وجلست نقشة حول موضوع الأحزاب السياسية تعزيز الجيش الصداقة والتعاون. وخلال افتتاح المنتدى أشير إلى أن مناقشات اليوم ستكون خطوة مثمرة في تعزيز علاقات الشراكة، وستعطي دفعة قوية لتنفيذ مشاريع مشتركة جديدة تهدف إلى تحقيق مصالح الدول والشعوب. صرح نائب الأول رئيس الحزب الديمقراطي الشعبي في طاجكستان ملك شو نعمت زودا بأن الهدف من منتدى الأحزاب السياسية الذي عقد تحت عنوان الأحزاب السياسية وفاق جديدة للتعاون والذي جمعنا اليوم هو تعزيز العلاقات بين الدول الصديقة وشعوبها وتيسير الحوار والتبادل الخبرات وتوطيد التكامل والتضامن بين أحزاب الدول الصديقة، وتوجيه مبادرات نحو تعزيز السلام والأمن الدائمين ومساهمة في منع التحديات والمخاطر المعاصرة. وقد عقد جلسة نوقشت حول موضوع الأحزاب السياسية كعامل مهم في تعزيز الصداقة والتعاون المثمر ضمن فعاليات منتدى الأحزاب السياسية. في حديث عن التعاون الثنائي أشار ممثل حزب روسيا الموحدة للعموم روسيا أندري دينيسوف إلى أن روسيا الاتحادية تولي أهمية قصوى لتطوير العلاقات الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية طاجكستان، وأن تقاليد الصداقة العريقة بين دولتنا وشعبنا تشكل أساسا متينا لتعاوننا، وأن الحوار المستمر والموثوق بين رئيسي الدولتين يكمل هذه العلاقات بخطوط ومشاريع مشتركة محددة. وصرحت نائبة رئيس قسم العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي لجمهورية الصين الشعبية بأنه في ظل هذه الظروف المضطربة يمكن لهذا المنتدى أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوطيد أواصر الصداقة بين الشعبين. وأشارت رئيسة حزب بيلاروس الأساسي أولغا تشمود أنتوا إلى أن العلاقات بين بيلاروسيا وطاجكستان لها تاريخ طويل، ففي بيلاروسنا تخلد ذكرى بطولة الجنود التاجيك الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير بلادنا من الغزارة الفاشين ولن تنسى أبدا. تنفذ طاجكستان وكوريا الجنوبية حاليا 4 مشاريع في مجال الطرق والنقل، وقد أعلن ذلك خلال الاجتماع عقد في دوشنبه بين وزير النقل في جمهورية طاجيكستان العظيم إبراهيم ورئيس مكتب السكك الحديدية بوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كيم تاي بيون ورئيس قسم المشاريع الخارجية في المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية الكورية هو بيون إيل. وإن الاجتماع ناقش سبل تطوير التعامل الثنائي في مجال الطرق والنقل الوفاقي، بما في ذلك تنفيذ مشاريع استثمارية في هذا المجال. وعرب وزير النقل في جمهورية طاجيكستان عن استعداده بلاده لتعزيز العلاقات البودية مع كوريا الجنوبية في هذا الصدد، كما لوحظ تزايد تعاون بين الجمهوريتين في مجال تنفيذ المشاريع الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك اتفق الطرفان على إطلاق مشروع جديد آخر في مجال تطوير النقل الذكي في مدينة دوشنبه في عام 2026، كما ناقش الاجتماع تدريب المختصين في السكك الحديدية والمتروك فضلاً عن التطوير المهني للعاملين في السكك الحديدية. في 11 من يونيو عقد الاجتماع الثاني والثمانون لمجلس رؤساء دوائر الجمارك في دول أوروبية للدول المستقلة للمدينة دوبي بجمهورية كازاخستان. حضر الاجتماع رئيس دائرة الجمارك في حكومة جمهورية طاجيكستان خورشيد كرينغودا إلى جانب أعضاء المجلس رؤساء دوائر الجمارك في أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وكيرغيزستان وروسيا وأوزبكستان ممثل عن اللجنة التنفيذية لربطة الدول المستقلة. وفي كلمة أشار مدير إدارة التعاون الاقتصادي في اللجنة التنفيذية لربطة الدول المستقلة ميخائيل ميسكي إلى الذكرى 35 لتأسيس الرابطة، كما قدم معلومات حول إنشاء صيغة جديدة للتعاون الموسع رابطة الدول المستقلة بلوز، ومنح منظمة شنغال التعاون صفة مراقب في إطار رابطة الدول المستقلة. تم التأكيد على أن هذه المبادرات هي أوضية مواتية لتوسيع التعاون وتطوير الحوار مع دول والمنظمات الدولية التي تشارك الأهداف نفسها. وخلال الاجتماع تم توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة الجمارك في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بشأن تبسيط إجراءات النقل العابر، كما نقش 9 بنود على جدول الأعمال واتخذت قرارات ذات صلة. بمناسبة ذكرى 35 لتأسيس رابطة الدول المستقلة، منح موظف إدارات الجمارك في دول الأعضاء الذين شاركوا بفعالية في أنشطة المجلس وقدموا إسهامات جليلة في تطوير التعاون الجمركي الدولي أو سمة من مجلس رؤساء إدارات الجمارك في دول الأعضاء. اليوم في دوشنبه اجتماع بين النائب أول وزير المالية في جمهورية طاجيكستان يوسف مجدي والمديرة القطرية لصندوق أوبك للتنمية الدولية ميخايلوفا، حيث نقشت خلال قضية التعالي بتطوير التعاون بين طاجيكستان والصندوق. وذكرت أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع تنفيذ برنامج شراكة للتعاون وتقدم المحرس في المشاريع الحالية فعلاً على المشاريع المزمع تنفيذها. وفي الختام عرب الطرفان عن استعدادهما لتعزيز التعاون المثمر وتنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية. في 10 يونيو عقد اجتماع في دوشنبه بين رئيس غرفة التجارة والصناعة في جمهورية طاجيكستان والمديرية الإقليمية لأوروبا وأوراسا في مركز ريادة الأعمال الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية. وذكرت أن الطرفان ناقشا خلال الاجتماع مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير التعاون في القطاع الخاص بين غرفة التجارة والصناعة في جمهورية طاجيكستان ومركز ريادة الأعمال الدولية الخاص. وفي إطار الاجتماع نقشت مسألة عقد منتدى التعاون القادم بين دول آسيا الوسطى والولايات المتحدة بصيغة C5+1 في دوشنبه عام 2027. أشار فاروتشور رحمه الزوداء على أنه لفعل السياسة الحكيمة والبعيدة النظر لرئيس جمهورية طاجيكستان فخام إمام علي الرحمن داخل التعاون مع شركاء التنمية في مجال تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع قواعد التجارة الدولية مرحلة جديدة نوعية. وفي ختام عرب الطرفان عن رغبتهما في تفعيل التعاون العملي وتنفيذ مشاريع مشتركة. مستمعون الكريم من دوشنبي إذاعة الراديو الطاجيك، سمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

0: تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم، ألا نقدمكم شرحا تحت عنوان طاجيكستان بلد سياحية. تعد السياحة في طاجيكستان أحد مجالات التنمية الاقتصادية للبلاد، والتي شهدت تطورا سريعا في السنوات الأخيرة. تتمتع طاجيكستان بتراث تاريخي وثقافي غني وموارد طبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب عدد كبير من السياح على جانب إلى البلاد. مع العقد في الاعتبار العوامل المذكورة، أعلنت حكومة جمهورية طاجيكستان السياحة كمجال ذي أولوية في السياسة الاقتصادية للبلاد. طاجيكستان هي أرض المثقفين والمضيفين وبلد الثمار الخصبة، وهي فريدة من نوعها في العالم من حيث المناخ والطقس والمناظر الطبيعية والجبال الشاهقة والأنهار الجليدية الضخمة والمياه العلاجية والبحارات والينابيع المياه الصافية، الحيوانات والنباتات والتقاليد الشعبية وأفضل وجهة السفر. تجذب طاجيكستان انتباه الآلاف من السياح المحليين والأجانب بطبيعتها الجميلة وأنهارها الصافية. من أوروبا إلى آسيا يتحدثون بكل سرور عن اسكندرخول والألوفدين واليغنوب وغيرها من الأماكن التاريخية، وهو فخر لكل منا. يعرف مجال السياحة بأنها أحد أكثر المجالات الربحية في الاقتصاد العالمي وظاهرة اقتصادية في القرن 21. تلعب السياحة في معظم البلدان دورا هاما في تكوين النتائج المحلية ونشاط الميزان التجاري الخارجي وتوفير فرص العمل وخلق فرص عمل إضافية وتأثير إيجابي لقطاع الاقتصاد. تتمتع جمهورية طاجيكستان بتراث تاريخي وثقافي غني وموارد طبيعية، ولديها إمكانات حقيقية لجذب عدد كبير من السياح على جانب إلى البلاد. تولي حكومة جمهورية طاجيكستان اهتماما كاملا لصناعة السياحة وتوفر الأسس اللازمة لمواصلة تطويرها. يقول كدخوداي وحدات الأستاذ في جامعة طاجيكستان الدولية للسياحة وريادة الأعمال. من الدواعي الفخر والاعتزاز أنه بفضل استقلال جمهورية طاجيكستان تمكنت البلاد من تحقيق إنجازات عظيمة في جميع المجالات على المستويين الوطني والدولي. واليوم تعد جامعة طاجيكستان الدولية للسياحة وريادة الأعمال واحدة من القواعد الأساسية لتنمية قطاع السياحة، حيث تعمل ضمن هذه الجامعة مؤسسة للبحث العلمي وريادة الأعمال. ومن أجل تنفيذ سياسة القائد الأمة فخامة إمام الرحمن وسياسة الدولة وحكومة جمهورية طاجيكستان التي تبذل منذ سنين جهودا كبيرة من أجل التنمية الشاملة للسياحة في البلاد، تأمل أن تجذب بلادنا عددا أكثر من السياح من مختلف أنحاء العالم، نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي والمفتاحية الذي يعرف عالم على دولتنا وأمتنا وثقافتنا وحضارتنا وفنوننا الشعبية وإمكانات طاجيكستان الجميلة. ونأمل كذلك أن تستمر جميع فروع السياحة المتنوعة في تطور بشكل منفصل ومتكامل.

في إطار برامج الدولة المعتمدة يتم ضمان تطوير القطاع من خلال دخول نظام التأشيرات الإلكترونية للسياح الأجانب وإنشاء مناطق سياحية وتوفير البنية التحتية اللازمة. تم دخول نظام تأشيرة إلكترونية مبسطة في طاجكستان لمواطن أكثر من 78 دولة، وبالنتيجة زاد عدد السياح بشكل مطرد وتضاعف في السنوات الثلاث الماضية. طاجكستان السماوية هي أرض المثقفين والمضعفين، بلد غني بالفواكه وهي فريدة من نوعها في العالم من حيث المناخ والطقس والمناظر الطبيعية والجبال الشاهقة والأنهار الجليدية الضخمة والمياه الشافية والبحيرات والينابع والحيوانات والنباتات والتقاليد الشعبية. جمهورية طاجكستان من أجل الوصول إلى السمات الشاملة لمستوى الحديث لتنمية السياحة مع محاسبة مؤشرات نشاط الدولة في هذا المجال، لمراجعة حالة واتجاه تطوير الإجراءات القانونية التنظيمية والبنية التحتية السياحية وتدريب الموظفين وقاعدة البيانات الإحصائية وتقدم في سوق السياحة المحلية والدولية. من أجل زيادة صناعة السياحة والاستخدام الفعال لفرص الحالة في هذا الاتجاه وتوفير البنية التحتية للسياحة وتحسين جودة الخدمة وتوصيل عملية تنظيم الدولة ودعم السياحة المحلية والأجنبية وجذب المزيد

0: المتاحة وترفيه البنية التحتية للسياحة وتحسين جودة الخدمات وتوسيع عملية تنظيم الدولة ودعم السياحة وجذب أكبر قدر ممكن من رأس المال وتنسيق أنشطة جميع الهياكل والهيئات ذات الصلة وتوفير التدريب للموظفين المواهبين في هذا الاتجاه. قال يرمدو ده حسن الأستاذ في جامعة طاجيكستان الدولية للسياحة وريادة الأعمال.
1: خلیک شهید سیم سوهی سیوهی در جهان موسیر به مراتب رشد کرده سود است و تاجیکستان هم خدمی این
0: كما نشهد فإن قطاع السياحة في العالم المعاصر يشهد نموا كبيرا وطاجيكستان تواكب هذا النمو المستدام في السياحة لأنها بلد يتمتع بطبيعة جميلة وفريدة من نوعها وبلد ذو تاريخ وثقافة عريقة وتقاليد وطنية غنية بالإضافة إلى احتفالات والمراسم والفنون الشعبية المتنوعة. في السنوات الأخيرة اعترفت حكومة جمهورية طاجيكستان بأن السياحة من القطاعات ذات الأولوية في تنمية الاقتصاد الوطني وقد أولت حكومة اهتماما خاصا بهذا القطاع وخاصة فإن زعيم الأمة يؤكد سنويا في خطاباته على أن السياحة تعتبر من القطاعات المهمة والأساسية في التنمية الاقتصادية للبلاد وهذا يساهم قبل كل شيء في دراسة وتقييم الموارد الثقافية لا سيما الموارد الثقافية لمدينة دوشنبه التي تساهم في تطوير قطاع السياحة.

0: تلبعتي ناسي في قائمة التنافسية العالمية في مجال السياحة التي قدمها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2017. احتلت طاجكستان المرتبة 107 من أصل 136 مكانا ممكنا. طاجكستان بلد عظيم لطيف للغاية وشعب عظيم. إن الحب العظيم لهذا الأرض موجود في قلب وروح كل شخص حقيقي. إنها أرض مغرية ومكان حكمة لرجال عظماء وحكماء ومشاهير مثل ترسونزودا وميرشاكار واللويق والحكيم والبصيرة والمئات الأشخاص العظماء الذين تمجدهم العالم. طاجكستان مكان رائع وأرض لعشاق الثقافة. إنها الأرض التي بكل عظمتها هي موطن أهل السوغد، خاتلون، بدخشان، بانجاكين، كلوب، هيسور، فاش، أورزو. واليوم تظل طاجكستان العظيمة شجرة مثمرة، أغصانها القوية والضخمة هي ظلاف كل زهرة ونبات ثمين، وقد اشتهرت ثمارها الملونة واللذيذة في العالم بفضل شعبها النبيل الكريم. اليوم طاجكستان مشهورة بين الدول الأخرى بمواردها الوفيرة والقيمة مثل القطن والقمح والماء والفحم والذهب والفضة وما شابه ذلك. من الواضح أن طاجكستان بلد غني بموارد طبيعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمات غير الربحية الشهيرة مثل فارزوب، نوراك، راغون بقوة العظيمة تولد كهرباء رائعة مما يبهر المشاهد.
1: در شهر جامعي چطوري كي معلومة سالهاي آخر تجليل نمائشهاي جمهوريوي سطح بين المللي برگزار شده است كي
0: في السنوات الأخيرة كما هو معلوم تقام في مدينة دوشنبه عروض ومهرجانات جمهورية على مستوى دولي، وهذا في إطار إحياء الفنون الشعبية والذي يعتبر من الأهداف الأساسية لحكومة جمهورية طاجكستان من أجل توفير فرص العمل للسكان وكذلك كعامل أساسي في تطوير الاقتصاد. كما هو معلوم فإن الفنون الشعبية تعد من الموارد والعوامل التي تعرف بحياة التاجك التقليدية.

وقد أصبحت مدينة دوشنبه في السنوات الأخيرة مركزاً لإقامة الاحتفالات الوطنية التي لا يمكن تصورها بدون مشاركة السياح. ومن بين تلك الاحتفالات يعتبر المهرجان أيضاً من الأعياد الوطنية والذي له دور بارز في جذب السياح.

0: الغرض الرئيسي من هذا الاقتراح وتنفيذ جهود حكومة البلاد بين آل زيادة تطوير طاجكستان وحل المشكلات الاجتماعية للسكان من خلال تحسين البنية التحتية أولا وقبل كل شيء في المجالات التعليم والصحة وخلق فرص العمل وتزويد السكان الريف بمياه الشرب عالية الجودة وبناء وإعادة بناء الطرق المحلية وتطوير البنية التحتية السياحية وتطوير الحرف الشعبية وملائمة مستوى الخدمة مع المتطلبات الحديثة وتحسين رفاهية الناس في كل قرية ومستوطنة. مستمعنا الأعزاء، استمعتم شرحا تحت عنوان طاجكستان بلد سياحية.
1: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأعزاء، الآن تستمعون إلى تفسيرنا تحت عنوان الأدباء في جميع العصور، خصائص ترجمة والتفسير الكامل للمثنوي المعنوي لجلال الدين الرومي باللغة العربية.

لقد تأخر هذا المثنوي فترة من الزمان، فالمهلة واجبة حتى يتحول الدم إلى الحليب. نبدأ حديثنا بهذه الأبيات التاريخية من المثنوي المعنوي لجلال الدين محمد البخاري، حيث نشير إلى أن الترجمة هي واحدة من الظواهر الثقافية المهمة والعريقة للإنسانية التي كانت لها دار كبير في جميع العصور وحتى اليوم في المجالات اللغوية والمعرفية والأدبية والثقافية والاجتماعية. بلا شك كان المترجمون من أولى طبقات المجتمع البشري الذين قاموا بتعريف الشعوب والإنسانية والثقافات ببعضها البعض، كما قال الشاعر الكبير بوشكين: المترجمون هم خيول الرسائل أو سفراء التنوير العظيم. واستنادا إلى هذا الرأي للكاتب الشهير، فإن الترجمة كأداة لنقل كلمات إنسان إلى إنسان آخر، وتعريف قومية بأخرى، ونشوة توصيل العلم والأدب في تاريخ الإنسانية، تستمر في أداء مهمتها المقدسة، وفي الواقع مهمتها التاريخية والاجتماعية الهامة في العصر الحديث. بفضل التقدم السريع للعلم ظهرت أنواع جديدة من التراجم، ويمكن القول إن هذه الظاهرة الأدبية والثقافية في أشكالها المختلفة اليوم هي واحدة من أهم وأقوى وسائل المعرفة.

محمد محمد بن حسين بهاء الدين ولد في السادس من ربيع الأول عام 604 الهجري الموافق 30 ديسمبر 1207 ميلاديا في منزل الفقيه المعروف في وقته بهاء الدين ولد الملقب بسلطان العلماء. توفي مولانا في اليوم الخامس من جماد الآخرة سنة 672 الهجري الموافق 17 ديسمبر 1273 ميلاديا. هدف برنامجنا هو تعريف العلماء والمهتمين باللغة والأدب الفارسي التاجيكي بترجمة الجديدة والكاملة العلمية لإحدى روائع الأدب الفارسي التاجيكي، والتي لا شك هي من روائع الأدب العالمي المثنوي المعنوي إلى اللغة العربية، والتي قام بها الأستاذ الدكتور إبراهيم الدسوقي رئيس قسم اللغات الشرقية في كلية الأدب بجامعة القاهرة في عام 1996، وتم نشر في 6 مجلدات في القاهرة عام 2014. المثنوي جذب العلماء من جديد إلى نفسه، وتمت ترجمة الأعمال بشكل كامل ودقيق، ومن بين تلك الترجمات نجد ترجمة البروفيسور إبراهيم الدسوقي التي نتوقف هنا عند مضمونها ومحتواها. منذ زمن بعيد تمت ترجمة المثنوي إلى الأدب العربي، وتم شرحه وتعليقه في السنوات الأخيرة. يولي المترجم اهتماما بترجمة الجزء الثاني من المثنوي، ويشير إلى بداية الشروح وترجمات التي تمت إلى اللغة الفارسية التاجيكية، مشيرا إلى أن الشروح والتوضيحات للعمل بدأت منذ العصور القديمة.

ومن بين أول العلماء الذين قاموا بذلك كان أحمد الرومي الذي أطلق على عمله اسم دقائق الحقائق. باحث آخر حسين الخرازمي في شرحه لكتاب المثنوي قام بتأليف قصيدة بعنوان كنود الحقائق في رموز الدقائق، بالإضافة إلى شرح آخر بعنوان جواهر الأسرار وظواهر الأنوار. المثنوي تم ترجمته وشرحه أيضا إلى اللغة العربية، حيث قام يوسف بن أحمد بترجمته لأول مرة في عام 1817 تحت عنوان المنهج القوي للطلاب المثنوي، والتي تم نشرها في القاهرة في عام 1872، كما تم نشر ترجمة جواهر الآثار في ترجمة المثنوي من قبل عبد العزيز صاحب الجواهر في 6 مجلدات في الطيران. أما الأستاذ عبد الوهاب عزام من العلماء المعروفين في العالم العربي، فقد قام بنشر مقترات مختصرة من المثنوي تحت عنوان فصول من المثنوي في القاهرة عام 1946. وفقا لأبحاث مترجم المثنوي إلى اللغة العربية، فقد تم ترجمة هذه التحفة الأدبية الكبرى إلى اللغات الأوروبية أيضا. وأهم وأكبر هذه الترجمات هي ترجمة الإنجليزية التي قام بها خبير الشرق نيكولسون، والتي تمت على مدار السنوات 1925 إلى 1950، ونشرت مختاراته تحت عنوان Tales of Mystic Meaning. كما هو معروف توجد العديد من النسخ من المثنوي المعنوي في المكتبات ومراكز دراسات الشرق الأوسط في جميع أنحاء العالم. وكان المستشرق الإنجليزي نيكولسون هو أول من أعد النص العلمي النقدي للمثنوي بين عامي 1925 و 1937 وطبعه، ومن ثم تم نشر النص الكامل للعمل وأجزائه عدة مرات في إيران. ومن بين هذه النسخ توجد النسخة التي أعدها محمد استنلومي وعبد الكريم سروش إلى ناس نيكولسون. يجر بالذكر أن الدكتور إبراهيم الدسوقي كما يذكر في مقدمة ترجمته للمثنوي إلى اللغة العربية قد أتم ترجمة كاملة وشرح عمل مولانا جلال الدين الرومي استنادا إلى النسخة التي أعدها الدكتور محمد استنلومي، والتي تم نشرها في طهران بواسطة دار النشر زوار. ترجمة الدكتور إبراهيم الدسوقي بعنوان المثنوي للمولانا جلال الدين الرومي، والتي تتضمن الترجمة والشروح والتقديمات، تتكون من 6 مجلدات. يتوزع حجم العمل كما يلي: المجلد الأول يحتوي على 6.11 صفحة، المجلد الثاني على 8.6 صفحة، المجلد الثالث على 606 صفحة، المجلد الرابع على 635 صفحة، المجلد الخامس على 441 صفحة، المجلد السادس على 670 صفحة.

إجمالي عدد صفحات الترجمة والشروح للدكتور إبراهيم الدسوقي باللغة العربية يصل إلى 3509 صفحات. عدد أبيات الترجمة العربية لمثنوي بواسطة الدكتور إبراهيم الدسوقي مقارنة مع طبعة طيران لعام 2001 بلغ إجماليا 25685 بيتا، تم توزيعها على النحو التالي: الدفتر الأول يحتوي على 4018 بيتا، الدفتر الثاني على 3826 بيتا، الدفتر الثالث على 4814 بيتا، الدفتر الرابع على 3856 بيتا، الدفتر الخامس على 4241 بيتا، الدفتر السادس على 4931 بيتا. ومن خلال مقارنة هاتين الطبعتين تبين أن عدد الأبيات المترجمة إلى العربية ونفسه الذي تضمنته طبعة الطيران لعام 2001. المثنوي المعنوي كتحفة أدبية عظيمة من أدب الفارسية والتاجيكية والعالمية، أصبح من أكثر الكتب قراءة في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، كما أصبح مولانا جلال الدين الرومي أحد أعظم العرفاء والفلاسفة والأدباء في جميع العصور. وما يثبت هذا هو أن العديد من النساء من مختلف الطبقات والمجتمعات كانوا حاضرين في مراسم دفعه، سواء كانوا من رجال أو النساء المجتمع العاديين أو من أحبائه ومؤيده أو العلماء والصوفيين أو الموظفين أو المسؤولين، بالإضافة إلى الإيرانيين واليونانيين والأتراك والرومان. وقد تجمعوا حول جسد المولانا وهم يرددون الأذكار والآيات من الكتاب المقدس. ويشير الكاتب إلى ضرورة إعادة طبع المثنوي في مجال الأدب الفارسي والتاجيكي مع مراعاة الطبعات النقدية والتفسيرات التي تم نشرها في إيران وفي مراكز دراسات الشرق الأوسط والعالم العربي، كما يؤكد على أهمية تحديث الطباعة وفقا للمعايير الحديثة مع تحسين الكتابة بحروف اللغة التاجيكية. مولانا جلال الدين الرومي الذي اجتذب العالم بفكره السلوك الإنساني الرائي، حيث أهدى عمره المليئة بالحكمة والموعظة لحل أعقد الألغاز المتعلقة بالوجود الإنساني ومقامه في هذا الكون، مشيرا إلى أن الإنسان يجب أن يسعى لأن يكون خادما بدلا من أن يكون سلطانا.

مستمعونا الأعزاء، استمعتم تفسيرنا بعنوان الأدباء في جميع العصور، خصائص الترجمة والتفسير الكامل للمثنوي المعنوي لجلال الدين الرومي باللغة العربية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعونا الكرام من دوشنبة إذاعة راديو طاجيك. الآن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات أحد أعظم حكماء شعب الفارسي عمر خيام.

أحد أعظم حكماء الشعب الفرنسي والذي اشتهر في جميع أنحاء العالم كفيلسوف وعالم رياضيات والشاعر ومنجم. ولد عمر خيام في 18 مايو 1048 في عائلة صانع خيام في مدينة نيشابور بإيران الحالية، وتوفي في 4 ديسمبر 1131 عن عمر يناهز 83 عاما. شحذ عمر علمه في مدن بخارى وسمرقان وبلخ خلال شبابه. يمتلك موصوف الكثير من المعرفة في مجال الجبر، وقد أظهر أول اختراع له في هذا المجال، وحصل على لقب عالم في السن 25 عاما في مدينة سمرقند. الاسم الكامل لهذا الشخص العظيم هو في الأساس غياص الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيامي نيشابوري. يعرف إنجازه الرئيسي في التاريخ باختراعه اتجاه التقويم ومعرفة القرآن بمعنى كل آية، وعلوم الجبر والطب والهندسة والرياضيات لم تكن مشكلة بالنسبة له. في السنة 16 تخلى والده عن عمر خيام وتوفي، وكان ذلك أيضا أثناء الحرب. تسارعت حياة الشاعر بشكل رئيسي في البلاد الملك للسلجوقيين. عاش عمر خيام في فقر وكرس حياته للعلم. لم يكن متزوجا قط، وبالتالي لم يكن لديه أطفال. يحظى عمر خيام بشعبية كبيرة بين عام الناس باعتباره أفضل الشاعر خلق قصصا ذات معنى عن الحياة.

درس عمري خيام العلوم الدقيقة بما في ذلك الجبر والهندسة وعلم الفلك والفلسفة. درس القرآن والتاريخ والفقه وغيره، وكان يعرف اللغة العربية وأدب معرفة جيدة. كان يتمتع بمهارات عالية في كتابة الشعر. كما درس عمري خيام علم التنجيم والطب، وكان أيضا على دراية بتعقيدات الفن الموسيقي. قام بترجمة أعمال فلاسفة القدماء أرخميد وإقليدوس وأرسطو إلى اللغة العربية. لم يكن الخيام يحفظ القرآن عن ظهر القلب فحسب، بل استطاع أن يشرح كل آية منه. أحد المجالات الرئيسية لنشاطه هو تحسين وتدبير المشاكلات الرياضية. تم اختراعه الأول عندما كان عمره 25 عاما. إن إنجازه العلمي مسالك في الجبر والمقابلة الذي كتبه في سمرقند جعل عمر الخيام مشهورا كعالم. يبدأ النشاط العلمي لعمر الخيام في بخارى في بلاط أمير شمس الملك. في عام 1470 دعي عمر الخيام إلى بلاط ملك في إصفهان. تمت دعوة عمر الخيام لإدارة مرصد البلاط لمدة 5 سنوات. قام عمر الخيام مع علماء البلاط بمراقبة المرصد، وفي مارس 1970 اخترعوا تقويما جديدا كان أكثر دقة ب7 ثوان من التقويم القديم. في إصفهان في بلاط الملك درس عمر الخيام الرياضيات، وفي نهاية عام 1770 أكمل أطروحته في الهندسة. في عام 1080 تمت كتابة أول أطروحة فلسفية لعمر الخيام حول جوهر الحياة. في عام 1092 بعد وفاة الملك انتهت اللحظات الهادئة في حياة عمر الخيام. وفي بلاط تركان هاتون لم يكن لدى عمر الخيام أي دعم من زوجة الملك. تم إغلاق المرصد. تم نقل عاصمة الولاية من خراسان إلى مدينة مار. عاد عمر الخيام إلى نيشابور وعاش هناك حتى نهاية حياته. أصبح الخيام مدرسا في مدرسة نيشابور وتابع عمله العلمي هناك، وكتب رسالة في فن تحديد كمية الذهب والفضة في السوائل. كانت السنوات الأخيرة من حياة عمر الخيام صعبة للغاية. لم يشتهر عمر الخيام كعالم وفيلسوف قوي فحسب، بل كشاعر حر الفكر ويبلغ بين الناس وأهل الكلمة. وبحسب المصادر فإن عمر الخيام زار مكة والمدينة في شيخوخته، وبعد عودته من الحج استقر في إحدى قرى نيشابور وقام بها حتى آخر حياته. وفقا للمصادر الأدبية في العصور الوسطى فإن عمر الخيام لم يكن متزوجا ولم يكن لديه الأطفال. عاش الخيام حياة فقيرة وتوفي في 4 ديسمبر 1131. ويعتبر الآن ضريح عمر الخيام من أجمل الأمكان في نيشابور، فهو مزار لفنانين ومحب الشعر والشعر الفارسي. يوجد على رأس قبر الشاعر ضريح جميل وأنيق دائما. ومن التراث العلمي والأدبي لعمر الخيام أيضا أطروحة نوروزنامة النثرية التي كتبت عام 1079 تقريبا. وكما يتبين من مقدمة هذا العمل فقد أهداها المؤلف لطلب أحد الأصدقاء المقربين ليشرح بإيجاز سبب إقامة عيد النوروز وأي ملك أسسه. إن شهرة عمر الخيام كشاعر لا تكمن فقط في أنه عبر عن موضوعات ومضامين خالدة وقريبة من قلب كل إنسان في كل أنحاء العالم،
بل أيضا في أن الشاعر استطاع التعبير عنها بأسلوب رباعي صغير مع تعبير رائع وواضح وملون وذو منطق قوي، لدرجة أن العديد من الشعراء كتبوا من بعده رباعيات على خطاه لكن لم يتمكن أحد من مقارنته. في الواقع عمري خيام يعتبر أحد أعظم حكماء الشعب الفارسي، والذي اشتهر في جميع أنحاء العالم كفيلسوف وعالم رياضيات وشاعر ومنجم. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك استمعتم حلقتنا الثقافية تحت عنوان حياة ومؤلفات أحد أعظم حكماء الشعب الفارسي عمر خيام.